0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah

0: كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
2: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,

0: Ma kepada ahli ijtihad, merekalah insyaallah yang akan mengetahui kebenaran dan menjelaskannya kepada kita sehingga kita terhindar dari berbagai macam fitnah.
1: لننظر تطبيق السلف لهذه القاعدة لهذا الدواء الرجوع إلى أهل العلم عند الفتن. قد يحصل كما حصل قريبا مشكلة في غزة، أسأل الله تعالى أن يتقبل موتاهم في الشهداء وأن يحفظ بقيتهم من سوء اليهود، عاملهم الله تعالى بما يستحقون. فالإنسان الذي لم يوفق للخير وللحق لا يرجع إلى العلماء فيدخل في فتنة ويختلف مع إخوانه، كذلك تقوم فتنة، تقوم مظاهرات، تقوم خلافات، فالموفق يرجع إلى العلماء يسألهم، إلى العلماء، غير الموفق يتهم العلماء ويرجع إلى أمثاله من الصغار فيشاركون في الفتنة. هذه مشكلة، وسنرى بعد ترجمة الأستاذ كيف تصرف، أو أذكر لكم قصتين فيها تصرف السلف بدءا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيام الفتن.
0: Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih terkait dengan nasihat yang keenam. Sebentar lagi beliau akan menyebutkan bukti nyata dari para salaf, di mana mereka ketika menghadapi fitnah mereka merujuk kepada ahli ijtihad sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Contohnya ketika terjadi kekacauan di Gaza, betapa banyak kaum muslimin yang gegabah, kaum muslimin yang bertindak tanpa ilmu, kaum muslimin yang tidak merujuk kepada ulama senior, sehingga mereka tidak menghindari fitnah, justru melakukan hal-hal yang memperbesar fitnah. Mereka menyebarkan berita-berita dusta, mereka melakukan demonstrasi-demonstrasi yang itu sebenarnya memperuncing fitnah dan tidak meredam fitnah. Mari kita dengar dari beliau contoh para salaf ketika mereka menghadapi fitnah mereka merujuk kepada para ulama.
1: Amma al-mithal al-awwal fa huwa annahu kana fi al-Basra bil Iraq rajul yusamma Ma'bad al-Juhani. هذا الرجل خرج على الناس ببدعة لم يكن عليها من سبقه، ألا وهي بدعة القول بالقدر. يقول كل شيء يقع في الدنيا لم يقدره الله، أي لم يعلمه الله من قبل حتى يقع، فجاء بهذه البدعة فارتبك الناس واختلفوا. هذا يعد فتنة، فتنة في العلم في العقيدة. يقول يحيى ابن يعمر خرجت أنا وعبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، خرجا إلى من العراق إلى بلاد الحجاز للحج أو العمرة، ومن يعني قوة عقولهما أن قالا لو وفق لنا بعض الصحابة سألناهم. انظروا يا إخواني، هذا هو العقل، ما ذهب مع معبد ولا تركه، لأن الأمر جديد عليهم وهم ليسوا من العلماء الكبار، مع أنهم عندهم علم لكن ليسوا كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد علموا بأن أفضل علماء زمانهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نحن نحج إذا رأينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألناه عن هذه الفتنة منها، فلما رأى الله تعالى صدقهما سخر لهما عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فسألاه، حصل عندنا معبد الجهني قال كذا وكذا وكذا، فأعطاهم الجواب فقتلت الفتنة. لاحظوا.

0: إنك حميد مجيد.
1: اللهم صل على
0: وبارك على محمد وعلى آل محمد
1: كما صليت على آل
0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
1: اللهم بارك على محمد
0: وعلى آل إنك حميد مجيد
1: كما باركت على آل إبراهيم.
0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
1: اللهم رب هذه الدعوة
0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
1: القائمة.
0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: المرسلين
1: ربنا
0: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إن

0: الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: فلقتحم العقبة
0: متفق
2: عليه. أنس رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah

0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
1: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
0: إنه كان حريصا على قتل صاحب
2: itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.
3: Dari Abu Bakrah, Mufa'il bin Harith, As-Saqafi, semoga Allah meridai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

0: قال الرسول
1: لا يخرجون معهم
0: صلى الله عليه وسلم
1: لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
1: تحسبهم جميعا وقلوبهم
3: شتى. دندري أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، semoga Allah meridhai kepadanya. Ia berkata, Rasulullah SAW

0: حاجة ماما. وما دينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: آيات من القرآن.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: آيات من القرآن.
2: آيات

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafidhullah Ta'ala. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Innahu la yaghmuruna sa'adah an najtami'a fi hadhihi ad-dawrah asy-syar'iyyah at-tasi'ah allati aqamaha mahdul Imam al-Bukhari al-Mubarak fi ar-rabi'ashar ila as-sabi'ashar min syahrillah al-Muharram 'am 1448 من هجرة المصطفى صلوات الله عليه الموافق بالثامن والعشرين من شهر يوني إلى الثاني من شهر يولي عام 2026 ميلادي مع فضيلة شيخينا الفاضلين الشيخ عبد المالك ابن أحمد رمضان حفظه الله تعالى بشرح كتابه عليكم بالجماعة من هي الجماعة ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري حفظه الله تعالى بشرح كتاب الشريعة للآجري رحمه الله تعالى أيها الحضور الأفاضل لا أحد منا ينكر أو يجادل أن لقاءنا في هذه الدورة لفرصة ثمينة نادرة إنه نعمة عظيمة فيه روح الوحي يبرئ الفهوم السقيمة ويعيد القلوب سليمة بإذن الله ما في هذه الدورة سيقوي نور الحكمة والحجة وينفي من فيه شبهات اللجة فيستقر الحق في كل لب كتولجة ويغمر قلبا سعادة وبهجة بإذن الله تعالى أيها الحضور الكرام سأقرأ لكم ترتيب البرامج في افتتاح هذه الدورة أولا كلمة افتتاحية من قبل مدير معهد الإمام البخاري المبارك الأستاذ أحمد فائز عاصف الدين حفظه الله تعالى ثانيا كلمة توجيهية سيلقيها فضيلة الشيخ عبد المالك ابن أحمد رمضاني حفظه الله تعالى وثالثا كلمة إرشادية يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري حفظه الله تعالى أيها الجمع الكريم الآن نستمع إلى كلمة افتتاحية من فضيلة والدنا مدير معهد الإمام البخاري المبارك الأستاذ أحمد فائز عاصف الدين حفظه الله تعالى فليتفضل المشكورا
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا الشيخين الجليلين فضيلة شيخنا الشيخ عبد المالك أحمد رمضاني الجزائري حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية الدعاة الكرام طلبة العلم النجباء إخواني الفضلاء من لجنة تنفيذ الدورة الشرعية التاسعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Urahibu bikum azmala tarhib fi hadha al-liqa'i al-mubarak wa fi rihab hadhihi ad-dawra ash-shar'iyyah at-tasi'ah allati nabtaghi min wara'iha wajha Allah wa ihya'a risalati al-anbiya' wal-mursalin wafqa ma kana 'alayhi salafuna as-salih ridwanullah 'alayhim ajma'in. Laqad istafakum Allahu 'azza wa jalla du'at at-tauhid li hamli amanati hadhihi al-kalimah wa sharaf ad-da'wah ilayha litakunu masha'ila hidayatin wa nurin fi mujtama'atina. Ayyuhal asadithah al-afadil, inna ad-dawra ash-shar'iyyah tasi'ah allati naftatihuha al-yawm kama ta'rifun laysat mujarrad tajammu' abir aw istima' lil muhadarat bal hiya mahattatu tazkiyatin wa bina' ma'rifi mutajaddid wa tadhkir lima qad yughfal. Inna ad-da'iyah an-najiha kama la yakhfa 'alaykum huwa alladhi la yatawaqqaf an talabil 'ilmi fal 'ilmu huwa silahu ad-da'iyah wa basiratuhu allati yumayyiz biha bainal haqqi wal batil kama qala Allahu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ayyuhal asatidah, inna ummatana al-yawm kama la yakhfa 'alaykum fi rihabil fitan ka qita'il laylil mudhlim ahwaj ma takun ila du'at rabbaniyin salafiyin yajma'una baina ghazaratil ilm wattatfiqat al-amaliyya as-sahiha wa sumuwil akhlaq walinil janib du'at yuyassirun wala yu'assirun yubashirun wala yunaffirun yahmiluna hammal islah bisidqin wa ikhlas. أيها الحضور الكريم نجتمع في هذه الدورة لنستمع ونتعلم وننتمع وننتفع فيما سيلقيه شيخانا من الدروس النافعة المستندة على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. فنرجو منكم استفراغ الجهد وإخلاص النية لله وحده والحرص على الاستفادة من علوم وخبرات مشايخنا الأجلاء. فنحمد الله ونشكره على نعمه التي تطرى ولا تنقطع منها إنجاز هذه الدورة الشرعية التاسعة. فلذلك بعد شكر الله عز وجل نقول نشكر لشيخينا إتاحة الفرصة لنا على الرغم من انشغالهما وبعد المسافة، كما نشكر للشيخ الفاضل الشيخ علي درويش الذي يرافق شيخنا الشيخ محمد هشام طاهري دون تعب ولا عناء وإن كانت مسافة بعيدة من أجل ملازمته والاستفادة من علومه، فبارك الله فيه وجعله الله ذلك في ميزان حسناته. ثم كذلك الشكر موصول إلى الإخوة القائمين بتنفيذ هذه الدورة، فنقول جزاهم الله خيرا على جهودهم المباركة. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذه الدورة راجيا من المولى عز وجل أن يكلل جهودهم بالنجاح وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. نقول بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح هذه الدورة الشرعية التاسعة، سائلين الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: جزا الله فضيلة المدير على كلماته الافتتاحية الطيبة العطرة. والآن نستمع إلى كلمة سيلقيها فضيلة الشيخ عبد المالك ابن أحمد رمضان حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
4: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بما أن هذه الفرحة تغمر قلوبنا جميعًا أن جمعنا هذا المعهد المبارك، معهد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولعلها من بركات ما تركه لنا من تراث عظيم أننا نكرر الترحم عليه كلما ذكر، ولا سيما وأن هذا الاسم عنوان هذا المعهد العظيم الذي يتفيأ ظلال علومه ودعوته كثير من طلبة العلم وطالبات العلم، وهذا من فضل الله تعالى علينا في هذه البلاد المباركة، بلاد أندونيسيا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أهلها، وأن يجعل الجميع على المعتقد السليم الذي ورثناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن نلقاه ونحن نلفظ كلمة التوحيد في آخر رمق من حياتنا من قلب أو من قلوب صادقة. وبدون أن أطيل عليكم أقول لعله من حسن التوفيق أن صاحب الفضيلة دكتور محمد هشام طاهري سدده الله وزاده توفيقا أن اختار كتابا في العقيدة، وهذا دأب الدعاة المصلحين كما تفضل فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد الفايز أن تلا قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة على علم وما أنا من المشركين. وكان الداعية مشركا أو كان مخلطا في عقيدته كيف يدعو غيره؟ وقد قال تعالى: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فالدعاء أو الدعوة إلى الله مقرونة بالتوحيد ومقرونة بالنفي ما ينقض التوحيد لا وهو الشرك. فاختار كتابا في العقيدة، واخترت أنا كتابا في السبيل التي توصل إلى هذه العقيدة ألا وهي الجماعة. ما كان هذا على اتفاق بيني وبينه، لكن لعله من حسن التوفيق من ربنا عز وجل، لأن الشيخ يقدم لكم العقيدة الصافية التي تعب من أجل تدوينها من تعب من أهل العلم، منهم الإمام الآجري رحمة الله عليه، ذاك الإمام العالم الناصح كما ستسمعون إن شاء الله تعالى في كلماته المنورة. وأما ما أقدمه لكم أنا فهو من باب مصادر تلقي العلم، من أين نتلقى هذه العقيدة التي هي أصل العلوم كلها. فالله يتولاني وإياكم بحفظه، وأسأله عز وجل أن يسدد ألسنتنا وأقلامنا فيما نأتي ونذر، ونجعل هذا كله في موازين حسناتنا، الكاتب والمتكلم والسامع والحاضر. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
2: جزا الله فضيلة شيخنا على ما ألقاه من كلمات نفيسة. والآن أيها الحضور الكرام، نسغي سمعنا إلى كلمة إرشادية يلقيها شيخنا الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكما يقال لا عطر بعد العرس. بعد الكلمتين من شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فايز مدير هذه الجامعة المباركة في كلمته النافعة المختصرة، وكلمة شيخنا أبي عبد الله الشيخ عبد المالك ابن أحمد رمضاني الجزائري جزاه الله خيرا، ما أدري ماذا أقول. لكن يا إخوان، من باب المشاركة في الخير، ما كان لي أن أتقدم بين يدي الشيخين وبين أيديكم، لكن أقول كما قال ربنا تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في هذه الدورة المكثفة التي مدتها لا تتجاوز مدة المسافر وهي 4 أيام بلياليها، فأنت أمام رحلة علمية تحتاج إلى نفس عميق وتركيز عال جدا. فإن كتاب شيخنا أبي عبد الله كتاب منهجي عظيم، لا يمكن لإنسان أن ينتفع بالعقيدة ما لم ينتهج هذا النهج، ولو كانت هذه العقيدة هي عقيدة الأجر. لا بد للإنسان أن يعرف السبيل، وأن يعرف إلى ما يدعو، وعما يحذر ويحذر. وهذا مثل ما تفضل شيخنا من توفيق الله لهذا المعهد المبارك، معهد الإمام البخاري في مدينة سولو في إندونيسيا في دورتها 9، أن اختارت كتابين عظيمين. ولما كان كتاب الشريعة للإمام الآجري كتابا عظيما كبيرا طويلا، فإني اختصرته. وهذا المختصر لا يمكن أن نأتي عليه في مثل هذه الدورات المعتصرة المختصرة، ولكن بتعاونكم على البر والتقوى مع القائمين في هذه الدورة من حيث الانتظام، من حيث الوقت والابتداء والانتهاء والصبر والجلد، بإذن الله تبارك وتعالى ننتهج نهجا واضحا سبيل الله عز وجل، سفينة نوح عليه السلام، ونعرف ماذا نعتقد. وكتاب الإمام الآجري رحمه الله تعالى كتاب عظيم عظيم، من عمد كتب السلف، وأصله لولا ما فيه من الأشياء الضعيفة جدا والموضوعة والمنامات لكان الكتاب كله كالذهب الخالص. لكن بحمد الله وتوفيقه قد خلصنا الكتاب
6: من كل ما قد يشين به المغرضون مثل هذه الكتب. فأيها الإخوة، نحتاج منكم سواء في درس الشيخ أو في درس قراءة مسبقة، اقرأوا قراءة مسبقة لما هو مقرر في كل حصة حتى تأتوا والأذهان متخيلة ما يسمى بخارطة الذهنية للمعلومات التي ستلقاها. ثانيا، التركيز على أصول المسائل لا الفروع، لأن في مثل هذه الدورات العلمية من خلص بالأصول سهل عليه بناء الفروع، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. وأنتم دعاة فضلاء وأساتذة النبلاء وطلاب علم النجباء، لكن كما ذكرت هذا من باب التذكير، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كيف تدون المعلومات؟ وهذه الدورة مكثفة، التدوين الاستثنائي، لا تدون كل شيء، دون ما هو بالنسبة لك جديد، وبالنسبة لك ما هو مفيد، حتى يكون ذهنك صافيا وفهمك ثاقبا، فلا تنشغل بمجرد الكتابة. لابد أن تنتبه للمصطلحات، كيف فهمها المصنف، وكيف يلقى إليك، وكيف تفهمها أنت، لا سيما في كتاب الإمام الآجري من التأصيلات العلمية التي بها تفهم العقيدة السلفية، وفي كتاب شيخنا تأصيلات علمية تفهم بها المنهج الواضح، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استثمروا أوقاتكم الذهبية هذه، احسبوا أنفسكم كأنكم في دورة عسكرية. الناس يدخلون في دورات عسكرية لأجل منافع دنيوية، وأنتم دخلتم في دورة علمية شرعية أخروية، كل ساعاتها لكم عبادة إذا أخلصتم لله تبارك وتعالى. فإياكم والصوارف، وإياكم والهواتف، وإياكم والانشغال. فاعلموا رحمني الله وإياكم أن استثمار الأوقات الذهبية هي التي تجلي العلوم النافعة. أما أن الإنسان يأتي وباله مشغول بأهل، باله مشغول بكذا، فما فهم معنى قوله تعالى فلولا نفر من كل فرق. لماذا ما قال فلولا ذهب؟ قال نفر، لأن النافر لا يلتفت إلى الخلف، وإنما يلتفت إلى ما نفر إليه، ومصداقه في سورة المدثر. قال ربنا تبارك وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. إذن هذا النفور هنا والنفور هنا، ما وجه المشابهة؟ ما في مشابهة إلا شيء واحد، وهو عدم الالتفات إلى الوراء. أيضا من الأمور المهمة المراجعة في الاستراحات، مراجعة المعلومات، هل أنت فهمت صحيحا؟ تقول لصاحبك، لمن بجوارك، لمن معك في الغرفة في الطعام، تدارسون، لا تدارسوا أمور الدنيا، دارسوا العلم، فإن من دارس العلم فقد حصل السماد، ومن حصل السماد قوي الإنبات، كما قال البخاري رحمه الله سماد العلم المذاكرة. أيها الإخوة، الانغماس الكامل في هذه الدورة المباركة، اجعلوها معتكفا علميا. إذا كان الشارع الحكيم قد أمر بالاعتكاف التعبدي، فقد أمر بالاعتكاف العلمي، ومصداقه في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا بعد صلاة الغداة حتى أذن الظهر، ما في لا أكل ولا شرب ولا ماء ولا قيام ولا جلوس.
7: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana.
8: Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat Isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر ستر الذات، الله أكبر ستر الذات، ولا يحيط به علما. إذا ممكن للتوت ولا يتطول منوسيا ينكر الدين.
2: لا إله إلا الله، ذلكم الله، إلي الله، ربكم ربكم، تبارك الله رب العالمين. وكأي

الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن

0: وقال الذين فيه النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
1: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,

ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي

أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين

نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا.

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم

معك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

فرجا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف.

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماء

وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا.

أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

يَنْهَشُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ

0: صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: القرآن.
2: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
3: فقرأوا ما تيسر من القرآن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat Isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.